0: في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوك وإن يتنمو هند بوها ورينها در دفتر من كتفسير القرآن الكريم، دفتر من كتاب صفوة التفاسير نمو جبوج من شيخ محمود بن علي جاومرا سبحانه وتعالى ولوين إن نواليها هادو آية سباي إني إجويقها دون هندو نوالي نها در سير من سالين نولو بانتر بيكم قول جاومرا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم جامره سبحانه وتعالى لتوكيت النين دو موجزاج دو حبر النبي عيسى عليه السلام ويتكلم الناس في المهدي وكهلا أي تفلان قبل وقت الكلام ويكلمكم كهلا قال الزمخشري ومعناه أنه يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة أي النبي عيسى عليه السلام ولول ونمون مر إيمان مر صلاة ولتم ديهان در بودينغا بي آدمانكاكو باوتتن مريم عليه السلام ولوية يقالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج مريم البتول ولول وانا ولول وبي ولايك هذا جبريل وبيت نيء من دومي هبرت بنجل ورنا مبتيني نورن دي أتيني دو من بومي لا تاكي مدبوتي آدو مي ولا غوركو نيء مهبرت بنجل جل وبيت مقال كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب ويعتمو ننن جاومراو مادكم وتغنكو مريا جفو وتغنكو يدفو أمرو رماكو في جيجي ماكو مود مسنتا ولاكو سلورتا مسام كو مري حاجفون وتغن هكتي بنجلو بسبب دادة ببابا هكتي بنجلو بلا سبب ويودن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا أراد شيئا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب يقول له كن فيكون نن جاء مراه ماله toni o laati o yiɗi waɗgo hunde o waɗande tan o sakititta ɗum neɓata wala haaje ha o ɗaɓɓita sababu wala haaje heɓa o reena wala haaje jisde be kaza to o wi o waɗan ɗo ni o waɗande tan umroore maako fiiji maako pat ɗo laati hakkunde keefowol be nunuwol to o wi kon hunde may nde laatan tan wala hunde feere nden nden tawaɗo tinninamo sifaaji ɓingel may haa fahinta o wiya tawa yuallimuhul kitaaba ayil kitaaba walhikmata ayi sadada fil qawli wal amali aw sunanil ambiya nonnon o wi jawmirawo andinan ɓingel maagel bo alkitaba o wawan windugo o windan e nonnon jawmirawo subhanahu wa taala ɗo andinamo bo sadad o maran ra'ayu o maran fasaha o maran volde o maran fasaha o nonnon o huwan bo kuuɗe nonnon bo ko malli bo o andan sunnaji ɗate annabo en salinoɓe pat ɗum jawmirawo ɗo tinnina sifaji dañetegel maryam tammidaygo inde maagel e somore maagel e sifaji maagel e nonnon kuuɗe maagel jawmirawo subhanahu wa taala tokkiniɗi o wiyata wa tawrata wal injil ay wa yajaluhu yahfazu tawrata wal injil qala ibnu kathir wa gade kana isa yahfazu hadha wa hadha wa rasulan ila bani israil wa yursiluhu rasulan ila bani israila qailan lahum nonnon o wiyata o andinan mo bindi e nonnon o andinan mo kongol o maran fasaha o andan sunna annabo en e nonnon jawmirawo subhanahu wa taala waɗan mo kanko ɗo o dursa deftere tawrata nonnon be deftere linjila tawrata be linjila pat o faman ɗum nonnon ibnu kasir o wiyata en yo isa alayhi salam

جئتكم بعلامة تدل على صدقي وهي ما أيدني الله من المعجزات وآية صدقي ننن أوبيان بنو إسرائيل كان كلو حقيقة أوبي بمي وراني مودن مي وراني مون ديغة جاو مي راو مي واردبو بألامة بانجيكا ألامة ميدبو ولا كارو هولا ولا كارو سابا كوينا كارو سابا غون دين كيام كانكو النبي عيسى ني أوبياتا ولو يتشابه آية جاو مي راو دون كو جاو مي راو والتيمو diga mu'jizaji jawmirawo kanyum do dum do holla gonduki mako kanko annabi isa alayhi salam e dum do holla bo kanko do onulaado allah senido wodo yabe aya je garande de o viata be anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr ay usawwiru lakum min at-tin mithla surati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah ay anfukhu في تلك الصورة فتصبح طيرا بإذن الله قال ابن كثير وكذلك كان يفعل يصور من التين شكل الطير فينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا المعجزات له تدل على أنه أرسله وهذه معجزة الأولى ننن النبي عيسى عليه السلام ولو يتشابه آياج دوندر آياج كهولة جاومراو نلمو كهولة معجزة بوكي جاومراو دوماكو بهو الدروري بساهو جدي جاومراو حكمو مؤمنون ويتابه يو كانكو لو لا تكيولو مهانا بي ديغاتو لوبي ووسا لوبي ومهانا بي فورتادو سورة صندو Tony o mahi lope dede vurti do sura sondu ndendenta o fufa hado lope mai fuf dum en andi o banido fufata do majum Tony o fufi do ma sondu mahanunu ndendenta nu lata nu do fira ndu warta nu do fira be dungayere Allah senido amana be hoddirore mako kanko annabi Isa be dungayere Allah senido Tony o fufi sondu mahandu be lope do nen sondu mayndu fira Nen Ibn Kathir rahimahullah o wiyata en yo nan bo annabi Isa don no wada o don no maha diga lope o maha sondu nenenta o fufa do mai to fufi do majum nenenta sondu mai ndu fira be dungayere jawmirawo te dudo jali do mawdo do dum mujiza won jawmirawo hokki mum ndendenta mujiza mai bo kado holla kado sappado kanko do onulaado Allah do woni mujiza arande ha je annabi Isa alayhi salam mari o holli himbe mako nendi da breman bo o wiata be o ubrihul akmaha wal abrasa ay ushfi allazi wulida a'ma kama ushfi al musab bil baras wa hadhihi mu'jizatu saniya nan mu'jiza dida babo o wiata be ni yo kanko do wallati no wodon no nyaunda bumbe danya be do wumi bikkon danya koy bum koy wodon no nyaunda be ndendenta himbe mariibe nyaw hado laral mudun basadawre laral bandro dum do labiti dum do sanji do bodon no nyaunda be do robo dum mujiza dida ba ndendenta o wiyata dum dum do pat be dungayere Allah o lori o wiyata be tatabre bo wiyata be wa uhyil mauta bi iznillah ay uhyi ba'dul mauta bi qudrati walakin bi mashi'ati llahi wa qudratihi la bi qudrati ay uhi ba'da al mauta la bi qudrati walakin bi mashi'ati llahi wa qudratihi wa qad ahya arba'ata anfus azar wa kana sadiqan lahu wa ibn al ajuz wa bint al ashir wa sam ibn nuh hakadha dhakara al qurtubi wa ghayrihi وكرر اللفظ بإذن الله دفعا لتهمة الألوهية وهذه معجزة الثالثة ننن ويأتى بكمك النبي عيسى عليه السلام ولو يدتنا مي ببو كيوم دو نابي سمبي ماكو ويأتى بي ميدو يدتنا مي بي أما نابي سمبي أمبو ميدو يدتنا مي بي دو بي أمبرو ربي باود جاومي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko netano mo hande bo hauri en ha barnamaj meden nisa hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam rewbe je don ha sira annabi sallallahu alayhi wa sallam en fudirino be arandejo mabbe sayyida khadija bint khuwailid umul mu'minina lagad ballat khadija ta ad-dunya wa arifat ar-rijala wa tazawwajat marratayn bisnayni min sa'adati al-arab wa ashrafihim عتيق ابن عائز ابن عبد الله المخزومي وابي هاله هند ابن زرارة التميمي واستاجرت غير واحد من الكهول والشبان فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال واستغرقت في تفكيرها تستعد صوته الفريد المتميز وهو يحدثها عن رحلته ويتعلقها مرعاه وهو مقبل عليها ملء المهابة والجلال وفجأة ألفت خواترها تهوم حول الموضع الذي التفتت فيه بالشاب الهاشمي فهزها شعور نعم إن لارا سيدة خديجة ridwanullahi alayha o teri be worbe diga o tera be annabi sallallahu alayhi wa sallam o teri be worbe dido arando e joma beni o teri be atik ibnu aiz ibnu abdullah makhzumi halayul makhzum arab be makhzumin ko e dida bo mabbe bo abu hala hindu ibnu zirara at-tamimi o tamimin kejo nenenda sayyida khadija o huni worbe bo jur ndotti en be derke en fu don lesma ko o huni annabi sallallahu alayhi wa sallam hara gare man nenenta ko hakilo je o yi ha annabi sallallahu alayhi wa sallam nde ardini gafila mako tijara mako yari tijara mako warti warido yewtamo no yahirino tijara wartirino noy wadirido hakilo be amana be vodugo kugal no o yiri ha annabi sallallahu alaihi wasallam do wala mo medi yigo irin mai ha mun sam sanadu mai on wadi kadi o fuddi numugo ha der kejo o kam hashimin kejo annabi sallallahu alaihi wasallam kayimbo nenata de o fuddi numugo numo mako gon nasimo dimbugo bernde kadi wodi ko do numa do ka o nyukkinana o vangina وانتفضت لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال وأخرجت في حسابها بيئتها من حياة الرجال كيف تلقى به قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش نعم nenenta o fuddi numugo kadi jotta kam o yidi derkejo do kam wala ko handani dum se te amo tan jotta kam amma kaunu mako o debbo noy on o munyirta annabi sallallahu alaihi wasallam jotta kam god on wartani mo o do jodi numa e noy bo o viata himbe mako je warani nomo muile warani nomo teddube arabbe teddube quraishin koen ardibe mabbe parwari no muyino mo o sali o vurtini no hore mako der te obe o medino worbeji don no dari hadamgal mako teddube lenyol mako e jotaka ko yata o vi lenyol mako man o yider kejo pamaro jotaka o yididum no yata o vi der kejo gobonde go jaban mo ona yejo nande go jabatamo jotaka do on lutti ha sayyida Khadija donuma lagat fakkarat fi qaumi haduna an ta'rifa ra'yu Muhammad fiha atura yastajibu li'atifati armala kahala fil 40 min umriha wa huwa alladhi insarafa hatta al-yawm an azari makkah wa zahrat bani hashim النادرات فما هي من كهولتها بالقياس إلى محمد في شبابه غير أن خال أو أم لو عاشت آمنة بنت وهب لما جاوزت يومئذ سن 40 وهي بعد ليست خلية من الهموم الأمومة فقد ترك لها زوجها عتيق ابن عائز المخزومي ابنة أدركت سن الزواج وخلف لها زوجها أبوها لهند ابن زرارة التميمي ولدها هند غلاما لم يشب عن التوق فأي تائل وراء هذه العاطفة التي تبدو يائسة أقيما جتك ولنما كان سيدة خديجة بنت خويلد نؤمن يرتع النبي صلى الله عليه وسلم دوبي ماكو سباي ناي أماري أقول دبو دوبي سباي ناي ندن تع النبي صلى الله عليه وسلم دركجو بمارو أدوبي نوغاس إجوي دوبي سبو إجوي أهو كتامو دا آدم ماكو كان كو النبي صلى الله عليه وسلم آمين بنت وهب لنو دو دنيا دوبي ماي كالماري دوبي سباي ناي دو derkejo dubi no gas e joy dubi dada mun kala amari de ayidi ote eno kawarata ndendenta worbe mako dido arande no bo be accino mo bebi koy nam gori ko arande accini mo bingel debbo hewti yotti bangego nonnon gori ko didabo bo accini mo bingel gorko bingel maybo mauni do do balugo nen o yider kejo bo famaro be amana mun be gikku mun be dina mun be hakkilo mun o yidite amu e bo o pulde bobo o dañi ba mun bo noy kawarata himbe ma ko bo vina dum o bangata o meedi teddube ardibe mabbe par o wi yottay mo bango bangata dum o vurti kona tegal eto o yecci o gobo la do lara mo darde dum dada mun ko bo ya pendo mun eno warta o via o notino muy galma ko ko te anmu ya subhanallah sayyida khadija fi ghamratin fi hiratiha wa ibtirabiha zaratha sadiqataha nafisa bint muniya falam yughib anha allazi tajidu sahibataha fama zalat biha hatta kashafat laha sirraha ya salam Sayyida Khadija radiyallahu anha wodo der numo mako do der sungurla do se sappama ko yillimo sappama ko Nafisa ne sappama ko Nafisa do yillimo tawimo yeso mako pat hammu be gammu wodo numa wodo sukuli do andino bo wala no der tewo be sakote gal suklamo e ko do sukli hore mako do yewta be mako do yewta be mako ha hefti ko suklimo ha hefti sirri mako derkejo amin be viata muhammad do amin do o wari o yadi be tijara sayyida khadija o warti di beri baaji tilimdi teddudi o warti lawgel diga zaman yottata zaman je be yaka yahiranno sam kanko o yahi fu o warti fu nenenta sayyida khadija tawi nafsu mun bili ha derkejo do kanjo do sukla dum eno yaccirta himbe mun eno yaccirta derkejo Sayyida Nafisa sappama ko kanko Sayyida Khadija solari amru do kam hayyin o tay do ka koydum ha mako al amru alaiha fama fi nisa'i quraishin min tafawugiha nasaban wa sharafan wa hiya ba'd zaatu ghina wa jamal kullu qaumiha harisun ala zawaji minha law yaqdar alaiha nam Nafisa tay do dum koydum sappama ko khadija do jawmo jawdi nden jawmo lenyol tilimgol teddugol wodo bo der teddube quraish lenyol mako do der le iteddudi ha quraish o viata mo do ka koydum accidan be mai maza fa'alat Nafisa ay lara ko Nafisa huwi ja'at muhammadan فسألته فيما عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان. حل سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته، فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ تركته أمه صبية في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته نفيسة. بديتي راديو النور، بديتي برنامج ميدان نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يا محمد قد ارسل للعالمين
2: رحمة، حول الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نبينا محمد قد ارسل للعالمين.

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: بونص رمضان. في الأعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني تجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو نتنمو درد رابي جلبي أندبو هورنا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدن أهلا يا رمضان. إننا برنامج من أهلا يا رمضان درس من سالين دين لارينو سوميجي غيادي be sumaji karamdi en larino nyalomaaje je dum waya dum to bi adama sumi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sumu godum to ni asumi dum adawtina annabi sallallahu alaihi wasallam en lari wakati ji fere bodon karamdum bi adama sumata dum bana jumgo nyande julde sumay ko julde laiha bana nyalde tati julde laiha bana nyalde hayla be besngu en yinyalde bana bi adama nyawdo nyaw jaggudum o do suma do paddum kada dum en dum karamde sumaje karamde nam hande boto jawmirawo yari balde jam en don ha darsere men jawabre en do lara almada rabia fi wolewru sumay be teddungal sumay dum on teddungal faidaaji boteji sumay kanjo en do lara hande insha Allah taala. وجوب صوم رمضان. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد قال الله تعالى في ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. نعم يدلارا وجوب الصوم سومي لور سومي لور رمضان دو واجب ديغاتوي واجب دفتر الله سنيد والقرآن الكريم ينن نسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينن ها فتال اماتوري النبي صلى الله عليه وسلم ولا هبلوري تادون افريكا دون اسيا دون اوروبا ها اوني فات في كل زمان وفي كل مكان ها يي فات جمانوجي سالي دي بي وروجي بي غراندي فات سومايرو دوم واجب دوم دون هاندر دانغرانغي دين الاسلام جاوميرا سبحانه وتعالى فين lewru sumay hamaru kayru o jippini alquranul karim ngam lata kanda je bibbe adama e nonnon bo dum do mari bayan o do vangini ha tottondo kanda mako nonnon bo toni bi adama o lari sumay do nel kafal yasum jomira umri on toni mo bi adama na o lari do bi mana o tijji o lari dei فمن شهد له فمن حضر توني بي ادم او تواما لورو سوماي او دندر حكيلو ماكو دندر جام ماكو او دندر اسلاما او بي حكيلو او بالوغودو تو بي في لورو سوماي داريني تاو سوماتان بي ماي تاو دابيتا هاتو بي يي لورو دو اي موي عمر سوماي دو اي موي وادي توني وناني بنا جامن من هاندرو Allah do hoynani en hander leddi men do alhamdulillah Allah do hoynani en jema suma en do nana radio ji do wala volugo teleji volwan radio ji volwan be vien men lewru dari leddi Cameroon suman to on nanini wala mo yam vi mononi on binchita hatoy be lari ko on vurta on do tijja labita lewru on viya suddi wadi wala mo leni mon hamay to on tawamani na seto on lari be gite modon to ni ummatore lari ko adili yen dido laari citaka adiliyan dido to en vila raibo ummato re sedi dum wari dum tabitinama dum hakkagne majlis mo dibbe on jodan taka suklana katoni be vi on lewru sumaydo ni adon be jamuma abalu wudo afoti sumugo ni sumu tan idan en lari sumaydo dum wajib on wala mo vi enen dabita alla famni en nonnon ko ngola nabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko bo vi en dina islam do mahama do kuje joyi idan dina islam do mari dangaragal kala ko dume ji jawmira wadi maran fuddode maran ragare dina islam fuddode mun do mari fuddode kuje joyi dina islam do tuga do mai kuje joyi do to de hauri hado innu adamajo kanko viete o jullo oro huwana no islam umri mo anande ka o seda noni deweteedo be gonga ka wala koyna allah seni do tan e nunnon annabi jo muhammad do bo onulaado allah to won gotel kan a sedi deweteedo be gonga wala koyna allah seni do e muhammad do bo onulaado allah seni do leni mo on o rasulullahi e nunnon bo abosa julde wakati allah joyi jura asira mangarba eshayi subah wakati allah joyi do abosanum nonnon hokugo jakka to jawmira hokkima dan jawdi a itta jakka dum woni hosate dum hamarbe jawdi yara na talaka en ummatore islam a hokkadum no hokkirte a hokkabo be hokkete nonnon hijjugo suudu kaaba toni a wodi jawdi a wodi no a yahira a wosembe no a hijjira be njobari ma a hijja suudu kaaba enon non sumugo lewru ramadana toni a baligiido adon nder dina islama a jamo na haylowo na besniido a suuma lewru ramadana dum do on woni dangrange dina islama enon non annabi sallallahu alaihi wasallam vinen hababal ferebo tu gorli dina islam adonno tati to bi adama acci gotel der kuje tati doni bi adama wala der dina islam ko bo o vurtudo dina islam i amma ko bo daganan islam amma moro mari kuje tati do i amma ko daganta islam wodon bo der dina islam shahadatu la ilaha illallah والصلوات المكتوبه وصوم رمضان توني بي ادم ابالغيدو اسيدا دبيتيدو بي غونغا كام ولا كوينا الله سنيدو محمد بودوم نولادو الله صلى الله عليه وسلم محمد بودوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نونن جوله جوي جوله فينداردو نونن سومو غولو رسومه كايم دو يماي سيتو ابي جاودي يماي سيتو ابي سمبي اماي سيتو ابيني aron der hakkilo mani der jamu mani dole al sedu godo kam aron der hakkilo maka ko awala der jamu ma pat aron sedi de wetedo gonga wala se allah senido e muhammad do bonu laado allah kam do ka konde aron der mai e nonnon julu godo boto nini atam paisal dorima a julu to ado wai wali je larni bo sifa julugo julde nyawdo don a accata julugo mai madama avurtay ndir hakkilo non non sumugo boto na nyaw jaggi larni avurtata sumugo sinanon boto ado der laru hayla be besngu bodo bo yake to avurti laru mai fo a wartiran sumay mai nam

kobota dir goddo sofino wana der ndiyam mayni na ilago lilni dam dilli e seni dam wari amma dari dam kam to lati ko goddo sofino der man salini na hala jibi dam sobi dam do dari nam tatabon man bo yajibu al-ikhtisalu wara asatirin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama inna allah azza wa jalla hayyun satirun yuhibbu al-haya nam fa idha iktasala ahadukum falyastatir tatabon man bo bi adama to nini o yiwando handi o virna ta goddo nana yo be vijala ka babal sobe yiwatake taw medaino anduoka de babal sobe yiwatake kam goddo dara non via yiwi kai non bo wadatako annabi sallallahu alaihi wasallam o vije umira subhanahu wa taala o semto o birni do giddo birni dum o giddo semtende bo bi adama semta fotay awara dara yi wono non asaka babal non bo nen kande non lati ka toni goto mon wari yi wando se o virna hoyba kori do wada o virna o lata babal virni galon o yiwa tata o vanga wa yukrahu al-israfu fil ma'i li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusrif wa in kunta ala nahrin jarin nam ba woto nayabol man bo moyama vonnugo ndiyam hangiwam to ni bi adama do yiwangiwam je bangtugo sobe ngiwam bi adama do yiwangiwam janaba ko dum hayla ko dum besngu moyama bi adama vonna ndiyam annabi sallallahu alaihi wasallam vitata vonne ndiyam ko on dona do mayo mayo mango godo ila futata vonne ndiyam nam ويجزي الغسل بأربع حفنات من الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وهو أربع أمداد نن بوهي أنا بي آدم يوغن يوام توني بي آدم يدين ديام حجود هبني جود كود هبني جود ناي ويلي ndiyam do badima dam wadan litre bereta kadi badima wadan litre bereta he anan bi adama yiwugo ngiwam dam huban bandu bi adama ngam annabi sallallahu alaihi wasallama yiwurbe man dum heedum sadisan wa ghuslul hayd ga ghuslil janaba illa annahu yustahabbu fi ghuslil hayd an ta'khuza qutnatan aw qita'atan min alqumashi fatattabi'a biha majra ad-dami wal mawdi alladhi yaslu ilayhi al-ma' من فرجها ليزول عنها زفورة الدم ويستحب تتبع أثر الدم بالمسك أو غيره من الطيب أو الصابون عند لارا نجيوام تبي آدم أيوة نجيوام حيلا بو بناني نجيوام جنابكو سيكو سندر روم لو يداما هنجيوام حيلا كوما اللي بو نجيوام بسكو لو يداما بي آدم هبا بحطولو توكيتا باتيجي إيام Lara batte iyam to do lutti ko to luttaygo labbiti na ibatata batte iyam lutta ha mun sam to heba ke boto bi adama do tokkata batte iyam do o tokkita ha do bendiyam fahinta ba to tokkiti be o to logodo o tokkita bendiyam bo ha batte man timma do yida ma bo to o hebino bana hunde urnde ko bana sabulu bo o tokkita be majum ngama piyagol iyam fuso ta mako na وإذا لم تجد الأخت المسلمة من الطيب والصابون فالماء كاف لأن في حديث أسماء تأخذ إحداكن سترها وماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها نعم تري بي آدم جلو هباي نهيانن بي آدم قولو فير ذي يو ودو يي وحيلا كوما اللي بوب اسنغو وهباي سابولو ودو ريني وطمان ديام ننن لبنتامو بي آدم صباتا بندو بي آدم صباي صبكا دوم جيرون نفورتا هاندر بي آدم ندوم تيمي بوجام صبكا تيمي بي آدم صباتا ديام ميرا ننن هيانن بي آدم ديام جي يي وغنجي ومسنية ميرو تن هيانن بي آدم نابا واني هدر رابره وبفيره ونتوا على آده جي ديام جي كاسيتو هبيني بوكو تيجي تيمت لوتو دو عدو دام نا نانو نن bi adama sobata sobe wonta bi adama don der ma wonta wana laadaaji nyiddude don araw be tamma yo bandu bi adama fu sobi a limse je don no haddina fu de senide kanje fu de sobi de julata ko nandi banina non non dum vay nam e non non bo bana hala urdiro bo wonta wa jawmo deftere wara babal fere o vino bi adama tokkitano be urle

0: إذاعة النور تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دروس حج بيت الله الحرام.

برنامج حج بيت الله كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتن مدر رابع جلب هديت توب راديو النور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هندي بو جاومرا سبحانه وتعالى حوتي إنها الجامع في فقه النساء ها كتاب الجنائز en laari no haa darsere men saaliinde ɓii aadama noni waadata be himɓe mayɗo to ɓi aadama mayraama no keddiɗiraaɓe ma be booraaɓe ma be derɗiraaɓe ma no waadata be ma ɓe waɗan nyamduuji ɓe waddinama e boo ɓe waran ɓe jaɓɓana maaɗa hoɓɓeeji ma e nonnoon ɓe vernan ɓe ko en umraama haa diina men e nonnoon edda boo ɓi aadama eddataako ɓura nyalɗe tati ɓi aadama sunan suno balɗe tati ko ɗum dow saarooji maako ɓe ɓiɓɓe maako be derɗiraaɓe maako o ɓurata sunugo balɗe tati sey dow gorko teegal moɗo te'i mo maanyi acci mum haa les teegal mum haɓɓoode teegal mum o on o sunanta ɗum suno lebbi nayi be balɗe sappo ɗum jawmiraawo ta'ala umri haqqe goriiko dow maako hannde bo en ɗo tokkitani haa deftere men kitaabul janaa'is غسل الميت الواجب في غسل الميت الواجب في غسل المسلمة أن يؤم بدنها بماء مرة واحدة ولو كانت جنبا أو حائضا أو مع خلع ملابسها وغسلها في مكان بعيد عن الأعين لستر عورتها ويفضل وضعها في مكان عال ولا يدخل عليها من كانت تكرههم في الدنيا ولا أحد إلا إذا اقتضت الضرورة بذلك وينبغي أن تكون المغسلة أمينا صالحا ثقة لتنشر ما تراها من الخير وتستر ما تراه من الشر نعم إن دولارا واجب ييوغو مايدو درئرابي جلبه kullu man alayha fanin kullu nafsin dha'iqatul maut en ɗo laara kala ko jawmirawo tagi ha dow leddi ndi pat ɗi tammi laatugo ndi wala kala tagdi ndi pat ndi tammi laatugo ndi wala kala nafsuyel wi'aangel yonkiɗo pat tammi mettugo meeɗe nga waade to ni ɓi aadama maynaama on ɗo jaɓɓita mo kañum en wontiri ɓi aadama to ni jaɓɓiti ɗo jaɓɓita saare duuniya ɗo hoota saare barzah oɗo hootana jawmiraawo seniiɗo mawɗo en laari no ko en huwananno mo diga maɓɓango mo gite maako haa moytugo mo sudda haa en wari hannde no en ɗo yiiwira mo ɓi aadama to ni yiiwete ɗo ndiyam huuɓa ɓanndu mum pat taata lutta to ko to laati ɗum marra woore ko to laati boo o mayɗo ɗo oɗo nder janaaba o maydi ɓe ngiiwam janaaba ko malli boo o maydi ɓe ngi

anyawi ajal ma wada wasiya ayewtana mo yotti fu ayeccan o vi amana kaza don ni o vi ni min wadirani o vi min nyiba julurde ni wondo yewta khairuji eto goddo ganyo mako wonnani volwana volwata to kanyum woni hikma islama to wadi hunde do dum maslaha men enen on islama wanni hunde kanju wadi ta en nasina goddo motolari khairu hado nyawdo men ko maydo men fu o volwata do tay nasina mo hado nyawdo be maydo ta do mari nyawdo ma do wali ayi goddo to wari ma ko wari larugo mo wayne ka do wali sakkindi lerkindi tan se Allah to ayi mo niti tay ha vodi inen himbe baninaje nasinta do nyawdo ma goddo bo to wari lari nyawdo do via Allah ni ummuno mo jam o do habda be nawdum Allah ni wadu dum jakka bandu on wadi Allah hefunu mo junubaji mako Allah wadum ke forgal o do nuddini no bandu do nawirtani to ayi mo ni ayi imanu goddo bannido yawu nasnu mo do nyawdo ma eno non maydo bo mo warata volwa khairuji maydo ma anasina dum do maydo ma mo volwata sharruji do maydo ma bo tana sunum do maydo ma naam wa yakunu ghaslul mayyita witran لحديث أم عتية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أغسلنها فقال صلى الله عليه وسلم أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن أردنا ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوة فقال أشعرنها إياه تعني الإزارة متفق عليه ما يدبونه ونرتدر رابع جلبي يوغو ما يدبونه رادو دولي ngam hadise ummu ati Allahu anha ta nabi sallallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam nasti hadu amin wakati de bi ko maynama o vi amin yo yiwemo de tati ko malli bonde joy ko on burna non mai to on tawi on do mari haaje burnugo den ta on yiwamo be sidru be ndiyam den ta on wada kafur ko bo shay'an min al-kafur on wada hunde urdi haton to on timmini giwam bo on yonayam on matinanami on dungtinayam o yecci be no be yiwirtam no be yiwirta biko nden ta o vinde ni min yiwidi mo min timmini bo min dungtini mo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam min yecci mo min yiwidi mo nden min yecci mo min yiwidi mo bo o wari o leni amidin izar hokki amidin gudel min o vi min yo min wanna mu haton summa tabda'u fata'siru batnal muslima do on sifangi wam no yiwirte jotta kay ni di hen yiya yo don woni ngiwam maydo eni di en yiya no en fuddirta ngiwam maydo ha en timmina tabda'u awwalan فتعصر بطن المسلم المتوفات ويكون العصر رفيقا للإخراج ما عسى أن يكون بها وتنزيل ما على بطنها من نجاسة ويستحب ألا تلمس عورتها لأنه حرام فإذا كان غسل العورة لبست في يدها من يعزلها ما يعزلها لبست في يدها ما يعزلها عن لمس عورتها كوين فدرتا كام در راو جلوتوني اييوان مايدو ارانول مايني تو اولني نو مو هادو هوند توند سيدا غو اودي نديام ماكو اجويني اودي كافور اودي سدرو اجويني تو كافور بي سدرو هباكي اودي اوردي ndi wadante maydo ndi heba ma fu a wardi a joini a fudda biddugo redu maydo a ummina diga ha les vibere mako do a do yerba be rifqan be endam ado biira ado yerba ado